0: سخونوين كلي فاس
1: ساني سخونغين هوباتو
0: دي سخونوين كلي دكتور
1: هوموني موني أخوني
0: سخونوين كي بغا مخالي
1: هوموني موني أخوني
0: دي أخوني
1: هوموني موني أخوني
0: أخوني دي أخوني.

نقار باربيك ابو تيبا شو لم تمرر وفقات وغلنا يا شو لم تمد مخوتي وكما وصلنا مره اكيد زي ما كانت انا مخوتي وكما انا فرصه انا مره انا مخوتي جمل جمل جمل جمل يا مخوتي يا شباب تقول لي تقول لي انت مخوتي عشان ما تقام ما شانو ايش قاعد تسمع مخوتي وكما I'm going to go to the house.

رمغ وزغ فرار رغب بلابين مخوز واكمان على فرغب بلابين زغ سمعت فافيد فادنا فافتر وانا مخوز واكتين زغ سمعت فافيد فادنا فافتر واني كما يقولوا تنتي مخوز واكتين سمعنا نتسمع لنا بقول شوكال شوكال شوكال مخوز واكتين ريه هو يعني يا برادو مخوز واكتين لقوا فهم ما انتوا نقول زيدو ميكيت زم خوز واكتين كما يقولوا تنتي مخوز كما يقولوا تنتي مميدو واكتين دولا لن لن كيف لوي I'm going to go to the house.